يا صاح صاحبك في وطنك يا صاح صاحبك في وطنك يا صاح جج جج نفسك لي وطنك يا صاح جج جج نفسك لي وطنك زلل بك قد عرض العلا.